0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.
1: تدبر.
2: كتاب.

0: هل تدبرنا لما وجه هذا الخطاب، وكيف أن الذين طولب بصحبتهم أقل منه منزلة، بل وحذره من تركهم طلبا لزينة الحياة الدنيا؟ إنه لدرس بليغ في بيان ضرورة مصاحبة الصالحين والصبر على ذلك، وأن الدعوة إنما تقوم على يد من قويت صلتهم بربهم ولو كان حظهم من الدنيا قليلا.
1: تدبر. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.

انشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من

أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة النجم وحتى سورة الرحمن.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم

خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وآية لهم.
2: آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ينفر المسلم من أي زيادة في دينه أو نقصان إذا علم أن ذلك سيحرمه من أجمل وأروع وأعظم وأفضل وألذ أمر أراده الله جل وتعالى له في هذه الحياة الدنيا، مناجاة الله تعالى. أظلم الظلم ما قد يصل إليه الإنسان في علاقته بربه حين يبلغ به الظن أن الغني سبحانه المحيط بكل شيء علما، القادر على كل شيء، المحيي المميت، من له الأسماء الحسنى وصفات العلى، لا يمكن التقرب إليه إلا ببركة مخلوق. عندها يقلب هذا الإنسان حريته على هذه الأرض إلى عبودية لغير الله جل وتعالى في شكل من أشكال العبودية المختلفة المتعددة. ولذلك ليس غريبا أن يستنكر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وبشدة أن يضيف المسلم ولو حرفا في كلامه يعطي به مخلوقا كائنا من كان شيئا من خصائص من له الملك كله العلي الكبير سبحانه. فقد أنكر عليه الصلاة والسلام على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال مغضبا: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يفقد الإنسان أجمل وأروع وأعظم لحظة في الحياة، وهي لحظة مناجاته لربه عز وجل. فزيادة حرف واحد أغضبه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يجعل الحرف حروفا وكلمات نثرا وشعرا ثم طقوسا لتتلبد بها الغيوم، مكدرة صفو الصلة بالله جل وتعالى التي أراد الله عز وجل أن يحظى بها ويفيء إليها حتى العامي من عباده بسيط الثقافة والكلام.
4: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
5: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
6: صلوا عليه،
7: صلوا عليه،
6: صلوا عليه.
8: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الـ FM. نجران، 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89.89 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويختار ما كان

وهو الله.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان

والعاقبة للمتقين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

وقواتنا أبدا ما أحييتنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا
وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكنا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا

0: استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا

0: أكبر
1: الله أكبر
0: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: Señor.
1: Allah.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. كرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه، وفضله بكثير من الفضائل في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث بيان بعض ذلك، حيث يبين النبي أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، والسيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وقيل هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم، والتقييد بيوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه يظهر يوم القيامة سؤدده بلا منازع ولا معاند، بخلاف الدنيا فقد نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. ومما فضله الله به أنه أول من ينشق عنه القبر، فيكون أول من يبعث من قبره ويحضر في المحشر، وكذلك هو أول شافع في ذلك المحضر، وأول من تقبل شفاعته على الإطلاق في أنواع الشفاعات. والشفاعة هي الوساطة عند الله لإنفاذ أمر ما بعد إذنه ورضاه، وهي أنواع، ومنها الشفاعة لبدء الحساب بين الناس، ومنها سؤال الحق سبحانه التجاوز عن الناس وإدخالهم الجنة أو إخراجهم من النار.
1: من وحي النبوة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام
4: المويه
3: 87.8 الهدى 89.2 خليص 88.3 أشماسي 88.4 على موجات الاف ام
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح، فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
1: من درر الإمام ابن القيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم، ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا، ومنها أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام، قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة، قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب، قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها، قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة سبأ حتى سورة الصافات.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ حسن بن محمد الدغريري من سورة سبأ حتى سورة الصافات.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر في قصة أم موسى عليه السلام. يقول تعالى:

أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت على موسى من فرعون وجنده فاطرحيه في اليم بعد وضعه في التابوت. فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم ويجعله رسولا. وهذه من أعظم البشائر الجليلة. وفي تقديم هذه البشارة لأم موسى ما يطمئن قلبها ويسكن روعها. وذكر من الحكمة في الأمر بإرضاعه قبل أن تلقيه حتى يألف لبنها، فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون، وكذلك لتقوى بنيته بلبن أمه، وليكون له من الرضاعة الأخيرة قبل إلقائه في اليم قوت يشد بنيته طول مكثه بعيدا عن أمه حتى يعود إليها مرة أخرى. في القصة: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وهذا من الآيات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل، وأن الله إذا حمى أحدا فإن الأسباب المؤدية إلى الهلاك لا تؤثر، لأن قدرة الله فوق الأسباب، فإن إلقاءه في البحر معناه استعجال الهلاك له، وكذلك أن يعيش بين أحضان فرعون الذي كان يتتبع أولاد بني إسرائيل فيقتل أبناءهم حذرا من وجود هذا الغلام. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. أظهر الله سبحانه لفرعون وقومه ولغيرهم من خلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة، وأن الذي يسعى فرعون في طلبه ليقتله يعيش في حجره وبيته باختياره وإرادته ويتولى تربيته. فتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل قيض الله أن يكون زعيمهم يتربى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم. وفي القصة أن وعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك قالت لأخته قصيه، اجتهدت على رده، وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. وفي القصة ربط الله عز وجل على قلب أم موسى، لولا أن ربطنا على قلبها، وهذا ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها. والمرء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما عند نزول الحوادث، ولولا معونة الله ما فعل الإنسان شيئا، فلا صبر على بلاء ولا شكر عند الرخاء. والإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيد به الإيمان ويتم به اليقين الصبر عند المزعجات، والتثبت والتثبيت من الله عند المقلقات. فإن ضاقت بك الدنيا واستعصت عليك الأمور وأحاطت بك الشدائد، فتسلح لها باليقين بالله تعالى والصبر والدعاء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الإسراء.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: آيات سورة الفاتحة 7 آيات. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي 7 المثاني والقرآن العظيم. يقول ابن كثير: هي 7 آيات بلا خلاف. هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة؟ قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والصواب أنها آية مستقلة، وأن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور، فليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن آية مستقلة للفصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيخ ابن عثيمين: وقد اختلف أهل العلم في البسملة في الفاتحة هل هي من الفاتحة أم لا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الفاتحة، ولكن الصحيح أنها ليست منها، وأن أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقال في لقاء الباب المفتوح: البسملة ليست للفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتح بها السورة، ما عدا سورة البراءة فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام، ويدل على أن

0: فاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الثلاث آيات الأولى لله والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط في قوله إياك نعبد وإياك نستعين بين الله وبين العبد، وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بدايتها الحمد لله رب العالمين وليست البسملة منها.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.

يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم.

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشاً،

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون

الأخلاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

أحسنوا حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله

بكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون

تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها

ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال

فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي

تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها

لن يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته

رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

يتذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا.

0: ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم ونرحب كذلك بمستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتهم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة التي يبث فيها العلم النافع المفيد إن شاء الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: امرأة انقطع عنها دم النفاس بعد 30 يوما من الولادة، فما الحكم في ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انقطع الدم المعروف للمرأة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل العبادات التي اشترط فيها الطهارة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا أهدى شخص لرجل وأنا عنده هدية وطلبت حقي منها ورفض، فهل يجوز لي هذا؟
2: ليس لك حق في الهدية التي تهدى لصاحبك، إنما هي له، فإن تبرع وأعطاك بمحض إرادته فله ذلك، أو تبرع المهدي وأهدى لك فلا مانع. وأما الهدية المهداة لصاحبك فهي له. وقد جاء في خبر أن الهدية لمن حضر، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ليس لك حق في هذه الهدية، وليس لك أن تطالبه بشيء من ذلك.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة كذلك شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستأجر عمالا بما يشبعهم كل يوم؟
2: نعم، إذا استأجر الإنسان عمالا بما يشبعهم، وشبعهم معروف، يعني الشبع إنما هو بالمعروف، جاز ذلك، لأن هذه أجرة منضبطة، فله أن يقول: أني أشبعكم ب3 وجبات، أو أشبعكم بوجبتين، أو غير ذلك مما يتشارطون عليه. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: طبيب بيطري يعالج الدواجن، وأحيانا يجد في ثيابه وهو في الصلاة ريش دجاجة ميتة، فهل يقطع الصلاة؟
2: ريش الميتة وشعر الميتة ليس بنجس، فلو أن إنسانا أخذ شعرا من شاة ميتة وصلى وهي معه، أو جعلها حزاما له أو غير ذلك، أو كذلك الريش، ريش الطائر الميت جعله له شيئا يصلي عليه، أو كان في ثيابه كما سأل هذا السائل، فإن هذا الريش وهذا الشعر طاهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. سائل أيضا يقول: ما حكم مس المصاحف المترجمة لمن عليه جنابة؟
2: المصاحف المترجمة لا تأخذ حكم المصحف، وإنما تأخذ حكم التفاسير، والتفاسير يجوز مسها بغير طهارة، ولكن إذا كانت الترجمة على هامش المصحف كما هي الحال أيضا في بعض التفاسير، تكون الصحيفة قرآن ولكن على هامشها كلمات، فإن هذا ليس تفسيرا في الحقيقة، وإنما هو مصحف جعل على جانبيه شيء من التفسير أو شيء من الترجمة، وعليه فيلزم لماسه أن يكون طاهرا على طهارة. وأما إذا كان مجرد ترجمة من غير أن تكون بهذه الصورة التي أسلفت، فهذه لها حكم التفاسير، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول: أرى بعض الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي يتوضأ من ترامس مياه الشرب، فهل يجوز ذلك؟
2: هذه المياه التي في الحرمين إنما وضعت لشرب الناس، ولم توضع للوضوء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من استعملها للوضوء فإن وضوءه غير صحيح، فليجتنب المسلم هذا الأمر لئلا يقع في هذا الخلاف. ثم إن فعل هؤلاء يقذر هذا الماء، فأنت ترى أن كثيرا من الناس إذا جاءوا عند من يجلس عند هذه الترامس وهو يغسل وجهه أو يتمضمض أو يغسل عمامته أو يرش على رجليه أو صدره، تقززوا وتقذروا من هذا الأمر، وهذا من الإيذاء للمؤمنين، ويجعلهم ينفرون من الشرب فيها. فالإنسان ليس يبعد عن هذه الأواني المعدة للشرب إلا خطوات من أماكن الوضوء المعدة له، فلا ينبغي الإنسان أن يقذر الناس في مشاربهم، لأننا نجد فعلا أن من الناس من يعمل أعمالا تجعلك لا تقبل الشرب من هذه المياه ولو كنت ظمآنا لأفعالهم هذه، فيجب اجتناب مثل هذا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي خاصة به أم لكل نبي؟
2: المقام المحمود هو مقام خصه الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بين الخلائق، وهذا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم في بعض، وفي بعض الألفاظ وبلغهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ذهبوا إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم، يعني ليشفع لهم ليفصل بينهم في ذلك اليوم العظيم، ليروا طريقهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول: لست لها. وكل من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكر عذره، وفي بعض الألفاظ أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله كل منهم يقول: لست لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فدل هذا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن أو لا تحضرني الآن، وأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من أمتك من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم أعود، فأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأفعل ثم أعود، فأخر ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم آتي الرابعة، فأخر ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فأخرج منها من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع أولا للناس ليفصل بينهم الخلائق، ثم شفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات العظيمة لأمته. فهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النبي العظيم الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: اللهم آمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؟
2: هذا اللفظ جاء في حديث سيد الاستغفار، والمراد أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أني أعترف وأقر بلساني وقلبي وجوارحي أن ما بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، ولم يكن جزاء ما أنعمت علي به من هذه النعم أن أعصيك، ولكني وقعت في المعصية فأنا أقر وأعترف بأني أذنبت. وهذا من التوسل المحمود، فإنه تقرب إلى الله جل وعلا بالاعتراف بنعمه، ثم سأل الله جل وعلا أن يغفر له، فهو يسأل الله جل وعلا ذلك. ولذلك كان هذا الحديث وما فيه من جمل عظيمة هو سيد الاستغفار، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله فقها وتوفيقا وتسديدا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى نلتقى بكم أيها الكرام في لقاء بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التحريم وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة التحريم وحتى سورة المعارج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإسناده عند أبي داود وابن ماجة صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، وهذا لفظ أحمد والبخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فيضره شيء. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9:00 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.

أإله مع الله قليلا ما تذكرون

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي النمل والقصص.
2: آداب تلاوة القرآن. على قارئ كتاب الله تعالى أن يراعي آداب تلاوة القرآن، كإخلاص النية لله سبحانه وحده في القراءة أو الحفظ، وطلب الأجر والثواب من الله تعالى، والبعد عن الرياء والسمعة والمباهات. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي سأل الناس فاسترجع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما مس القرآن فلابد له من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الطبراني. ومن آداب تلاوة القرآن أن ينظف القارئ فمه بالسواك ونحوه. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن الآداب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه مطردة له، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله لكي لا يصرفك الشيطان عن مقاصد القرآن ومعانيه. ومن آداب تلاوة القرآن تحسين الصوت به، وأن يرتل القرآن ترتيلا، وأن لا يختمه في أقل من ثلاث، وأن لا يجعل همه عند التلاوة بلوغ آخر السورة، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على مهل ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وعلومه. ومن الآداب سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مستمعين الكرام، من لزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه. إن

0: صلوا عليه
1: صلوا عليه
0: صلوا عليه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام
0: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
7: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
7: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
8: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 9:30 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
11: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

لما أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن يدخل يده في إنائه، فإنه لا يدري فيما باتت يده. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه البخاري ومسلم. عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته.

0: راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

0: يعلمون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي طه والأنبياء.
2: دخل الآن وقت صلاة الجمعة حسب توقيت مدينة الرياض،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. أحبتنا المستمعين الكرام، أينما كان يصلكم بث إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر هذا الأثير المبارك في هذا اليوم المبارك، اليوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول عام 1448 للهجرة، المصادف للرابع من شهر سبتمبر عام 2026 للميلاد. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. وبعد قليل بمشيئة الله تعالى أحبتنا المستمعين الكرام سننتقل بكم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة لننقل لكم من هناك أذانا وخطبتي وصلاة الجمعة في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. نحييكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك، هذا اليوم المليء بالبركات والخيرات والنفحات والرحمات من فاطر الأرض والسماوات، هذا اليوم الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هذا اليوم الذي جعل الله فيه من الخير والبركة والأجور العظيمة ما لا يحصيه إلا هو جل وعلا. فهنيئا لذلك المسلم الذي اهتم بهذا اليوم وأعطاه حقه وكان له عنده شأن عظيم، فاغتسل مبكرا وتطهر ولبس أحسن ما يجد وتطيب والدهن من دهن أهله واستاك وتنظف وتطهر، ثم لبس ملابسه الطيبة، ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله ليؤدي هذه الفريضة العظيمة صلاة الجمعة، ومشى على قدميه ولم يركب، ثم صلى في الصف الأول ودنا من الإمام وصلى ما كتب له، صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو ما كتب له من الخير. فالصلاة خير موضوع، وهذا وقت عظيم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على أن يؤدوا فيه صلاة كثيرة، فكان أحدهم يصلي حتى يدخل الخطيب، ثم أنصت واستمع إلى الخطيب وركز وفتح قلبه وسمعه لخطبة الخطيب واستفاد مما يقوله الإمام، ثم صلى هاتين الركعتين بخشوع وخضوع وإخبات وإقبال واستشعار لما فيها من الخير والعظيم ومغفرة الذنوب. هنيئا لمن كان هذا شأنه، هنيئا لمن ملأ يومه هذا بذكر الله جل وعلا وتلاوة سورة الكهف وكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنيئا لذلك الشخص الذي اغتنم هذا اليوم، فصار يبحث عن تلك الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ساعة لا ترد فيها دعوة، سواء كانت أثناء خطبة الخطيب من حين يدخل الخطيب حتى ينتهي من صلاته، أو بقي من بعد صلاة العصر، أو آخر ساعة من يوم الجمعة في بيت من بيوت الله رافعا يديه مقبلا على الله بقلبه وقالبه، مخبتا بين يدي ربه خاضعا له خاشعا منكسرا له جل وعلا، حاضر القلب والذهن والفؤاد، مستجمعا قواه كلها، رافعا يديه إلى ربه، يتضرع إليه، يدعوه ويبتهل إليه، ويسأله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، يسأله سؤال المضطر، سؤال المحتاج، سؤال الخائف الذليل، سؤال المنكسر بين يدي ربه، سؤال من يعلم أنه لا نجاة له إلا بفضل ربه وبرحمته، يسأله سؤال من يعلم أنه لا رازق إلا هو، ولا معطي إلا هو، ولا مانع إلا هو، ولا نافع إلا هو، ولا ضار إلا هو، ولا خافض إلا هو، ولا رافع إلا هو، يسأله وهو يعلم أن كل شيء بيده، وكل شيء بأمره، وأمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يسأله وهو يعلم أن خزائنه ملأى، وأن يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يسأله وهو يعلم أنه لا متصرف في الكون إلا هو، ولا خالق ومدبر إلا هو، يسأله وهو يحسن الظن به جل وعلا، وهو يعلم أنه سيجيب دعواته وسيغيث لهفاته وسيقضي حاجاته وسيشفي مريضه وسيعافي مبتلاه وسيرحم أمواته، يسأله جل وعلا وهو مخبت بين يديه، قد انقطع عن كل علائق الدنيا واستجمع قلبه لمناجاة ربه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه مجيب الدعاء، وأنه القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يسأله لأنه يعلم أنه هو القائل جل وعلا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتلك الساعة العظيمة التي سيقضيها ذلك العبد المؤمن الموفق، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة، يدعو الله ويتضرع إليه ويبتهل إليه وينطرح بين يديه ويعرض ويرفع إليه حاجاته، ذلك العبد الموفق إنه لمن أعظم الناس حظا وأوفرهم نصيبا، وهنيئا لمن وفقه الله لدعائه، فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدعوه وهو يستشعر قربه منه، يناجيه وهو يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يستشعر قرب الله منه بأنه يسمعه ويحيط به ويعلم حاله ويرى مناجاتي ويسمع دعواتي ويعلم معاناتي ويعلم أنه أرحم به من كل الخلق، أرحم به من أمه وأبيه، بل من نفسه التي بين جنبيه. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا الله. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن من أعظم ما يقرب العبد إلى ربه كثرة ذكره وكثرة مناجاته وكثرة دعائه وكثرة الصلاة على النبي والسلام عليه في هذا اليوم العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا حي يا قيوم، وتجاوز عنا وتب علينا. اللهم اغفر ذنوبنا وسيئاتنا واقض حاجاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هنيئا لمن بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى إلى المسجد ولم يركب. هنيئا لمن أدرك تلك الأجور العظيمة حينما يدخل المسجد في وقت مبكر. فأي الباذلين أنت؟ هل أنت ممن كتب له، أو كمن تصدق ببدنه، أو كمن تصدق ببقرة، أو كمن تصدق بكبش، أو كمن تصدق بدجاجة، أو كمن تصدق ببيضة، أو كمن لم يأتي إلا متأخرا بعد أن يدخل الإمام فتطوي ملائكة صحفها فلا يكتب شيء لك من ذلك؟ والله لو استشعرنا تلك الأجور العظيمة التي يحصل عليها العبد المؤمن حينما يبادر إلى هذه الفريضة العظيمة لما فرط فيها أحد أبدا. فإنه كما يقول بعض العلماء: لا يعلم أجر أعظم من ذلك الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس حينما قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة، وهذا هو الأجر، أجر سنة صيامها وقيامها. هل استشعرنا هذا أيها الكرام؟ وهل علمنا مقدار ما فرطنا فيه من أجور حينما ننام ولا نستيقظ إلا قبيل أذان الخطيب، قبيل دخول الخطيب؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد. الآن أيها الكرام ننتقل بكم إلى الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة ليلقي فضيلة الشيخ أسامة خياط خطبتي الجمعة.

الحمد لله الذي يرزق من يشاء بواسع فضله، أحمده سبحانه على تتابع نعمه وترادف مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخيرتُه من خلقِه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه. أما بعد، فاتَّقوا الله عباد الله، وأخلِصوا له العبادة، وأحسِنوا العمل، وأنيبوا إليه، وتوكَّلوا عليه، وخُذوا من دُنياكم لأخراكم، فقد أفلَحَ من اتَّقاه وآثر عفوه ورضاه على حظوظ نفسه وهواه. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أيها المسلمون، قوام حياة المرء وعماد عيشه رزق واسع وعطاء كريم ينتفع به من مال وافر وخيرٍ عميم، ولباسٍ سابغ، ومشربٍ ومطعمٍ هنيء، ومسكنٍ واسعٍ، وصحةٍ تامة، وغير ذلك مما امتنَّ الله تعالى به على عباده كرمًا منه، وجودًا وإحسانًا وفضلًا ونعمة، من غير استحقاق، بل هي مواهب ربانية ومنحٌ إلهية. فهو سبحانه الرزاق ذو القوة المتين، أعطى الخلق وليس لأحدٍ عليه حقٌ إلا ما أوجبه على نفسه، وهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وقال عز اسمه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإن مما يدركه أولو الألباب أن لكل شيء سببا، وأن لكل غاية سبيلا. ولذا كان من حكمة العزيز العليم أن جعل للرزق أسبابا يتوصل بها إليه، ومفاتح يستفتح بها بابه، ولا مناص من الأخذ بها لمن أراد بلوغ المقصود والظفر بالمطلوب. ويأتي في الطليعة منها الإيمان بالله تعالى وتقواه حق التقوى، فقد وعد سبحانه من اتقاه بامتثال أمره واجتناب نهيه أن يجعل له مخرجًا وسعةً من جميع مضائق الدنيا والآخرة، ويفيض عليه رزقًا من جهاتٍ لا تخطر له على بال، وذلك في قوله عز اسمه: ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب الآية. وأخبر سبحانه أن الناس لو آمنت قلوبهم بما جاءت به رسلهم واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات واجتناب الشبهات لفتح الله عليهم من بركات السماء وخيرات الأرض التي يحصل بها رغد عيشهم وطيب حياتهم، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء والأرض، ولكن كذَّبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، ومن أسباب الرزق أيضًا صدق التوكل على الله تعالى واللجوء إليه. وحقيقة التوكل اعتماد القلب عليه سبحانه وتفويض الأمر كله إليه، واليقين بكفايته لعبده تحقيقًا لتوحيده عز وجل، وأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا هو، ولا مستحق للعبادة غيره،
كما دل عليه قوله سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها منزلة الرأس من الجسد، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. والتوكل يا عباد الله يستلزم السعي في الأرض ابتغاء فضل الله ونواله وفضله وإحسانه، ولا تنافي بين الأمرين، إذ التوكل عبودية القلب والسعي عبودية الجوارح، وكلاهما عبادة مأمور بها. وقد بين سبحانه في مقام الامتنان على عباده أنه جعل الأرض لهم مذللة المسالك، مهيئة المنافع، موطأة المناكب، وأمرهم بالسير في أقطارها والتردد في أرجائها طلبًا للكسب وسعيًا في الرزق. فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولًا فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كما قال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه مشيرًا إلى فضل التوكل ولزوم اقترانه بالسعي: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالتوكل هديه صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن أراد التأسي به فعليه بهما. وروى ابن الجوزي رحمه الله عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. ومن أسباب استجلاب الرزق أيضاً الاستغفار وصدق التوبة من جميع الذنوب، فقد بيَّن سبحانه عاقبة ذلك بقوله حكايةً عن نبيه نوحٍ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وفي قوله عز وجل على لسان نبيه هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ومن أسباب ذلك الدعاء، وقد أمر الله عباده به وحثهم عليه وجعله عين العبادة، وبين أن تركه استكبار عنها، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. والدعاء مقام جامع للعبد بين خيري الدنيا والآخرة، ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل،
إلى غير ذلك. وأما الحسنة في الآخرة، فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب، وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. انتهى. ومن أسباب حصول الرزق وبركة الكسب أيضا صلة الرحم، لأنها طاعة لله وامتثال لأمره، ولأنها صدقة، والصدقة تنمي المال وتزيده فينمو بها ويزكو. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاتقوا الله عباد الله، والتمسوا الرزق بأسبابه الشرعية، واستفتحوا مغاليقه بدوام الرجاء وكثرة الدعاء وإصلاح العمل في الشدة والرخاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

لا شريك له، لا رب غيره ولا رازق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أسباب اجتلاب الرزق الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان، فقد وعد عز وجل عباده المنفقين بالخلف في الدنيا وبالثواب في الآخرة، فقال عز اسمه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأخرج شيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفِقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلًا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ومن أسباب كسب الرزق أيضًا التبكير في طلبه، أملًا في الحظوة بالبركة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم للمبكرين في طلب أرزاقهم وفي كافة شؤونهم. وذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان صخر رجلاً تاجراً، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله. عباد الله، إن من الناس من يستبطئ رزقه المقدر له عند الله، فيحمله ذلك على سلوك السبل المنحرفة والوسائل المحرمة والطرق غير المشروعة، فيوبق نفسه في المكاسب الخبيثة والمعاملات الفاسدة وغير ذلك من ألوان الحرام الذي عاقبته الخسران المبين في الدنيا والخزي العظيم والعقاب الأليم في الآخرة، عياذًا بالله من ذلك. ولذا حذَّر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ونهى عنه أمته، وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية لابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على ابتغاء فضل الله واستجلاب رزقه باتخاذ ما شرعه وقدره من أسباب، مع صدق اليقين بأن لا رازق غيره ولا كافي لعباده إلا هو تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. واذكروا على الدوام أن الله تعالى
قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل أو آجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع يوم المعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرِّر المسجد الأقصى، اللهم حرِّر المسجد الأقصى، اللهم حرِّر المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر
1: الله

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف،

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله

0: وهكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، كنا معكم في نقل حي ومباشر، نقلنا لكم من خلاله شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وقد أما المصلين هناك فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب الدعاء. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المادني من سورة الأنعام.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية يرأس أعمال الدورة 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. ليب 2026 يختتم أعماله باستثمارات وإطلاقات قاربت 15 مليار دولار، ونسخة المقبلة في إبريل 2027. مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبد العزيز وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز للقيادة والأركان لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي. مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي يحصل على اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل. سدايا تختتم مشاركتها في ليب 2026 بتوقيع 9 مذكرات تفاهم واستعراض 12 منتجا ومشروعا وطنيا. أمانة منطقة الرياض توقع اتفاقية تعاون لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء. انطلاق فعاليات معرض فرص الامتياز التجارية الدولي في نسخته الرابعة بجدة. المؤتمر الدولي 11 للإفتاء يدعو في توصياته الختامية إلى حشد الجهود الدولية لدعم مسارات الإغاثة والتعافي وإعادة إعمار فلسطين. منظمة العفو الدولية تحذر من سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى ضم الضفة الغربية. إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأخيرا، الرئيس الأمريكي يعلن تعيين آدم تيل وزيرا للجيش بالوكالة خلفا لدال ريسكول. قدمت لكم أحبتي المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبل في الختم تحية الزميل ناصر بن محمد الكراديس منفذي الموجز على الهواء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.

عُهُودَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة البقرة.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. أخرجه أبو داود وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
1: ثواب الأذكار، ذكر الله في الخلوة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. ثواب الأذكار، قول آمين في الصلاة، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثواب الأذكار،
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الخرج 88.9، 88.9، حوطة بني تميم 99.99، المجمعة 92.7، 92.7، تمير 96.3، 96.3، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير
3: مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.

الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورتي الشورى والزخرف.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ذكر الله تعالى. والذكر مفهومه شامل وله معنيان: معنى عام ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وثناء ودعاء وتسبيح وتحميد وتمجيد وغير ذلك من أنواع الطاعات، لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى وطاعته وعبادته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. معنى خاص، وهو ذكر الله عز وجل بالألفاظ التي وردت عن الله سبحانه وتعالى من تلاوة كتابه، أو الألفاظ التي وردت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها تمجيد وتنزيه وتقديس وتوحيد لله سبحانه وتعالى. والمقصود في هذه السنة هو المعنى الخاص، وأعظمه تلاوة كتاب الله تعالى. فالتعبد بتلاوته أسهر عيون السلف وأقض مضاجعهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله تعالى وسائر الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله دره من ليل طاب بإحياء أهله له، ويا لخسارتنا وتهاوننا وتفريطنا بليالينا وأسحارنا. وعسى أن تسلم من عصيان إلهنا إلا ما رحم ربنا تعالى.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الفرقان.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

القلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع.

كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنا

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة قاف وحتى سورة الطور.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة سبأ. علوم

0: علوم القرآن.
1: كليات القرآن. مصطلح الكليات عموما يقصد به المعاني والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساسا لما ينبثق منها وينبني عليها من الجزئيات. وعليه فإن مصطلح الكليات هو المصطلح المقابل لمصطلح الجزئيات. والمقصود بكليات القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن المعاني والمبادئ والقواعد العامة المجردة التي تشكل أساساً ومنبعاً لما ينبثق عنها وينبني عليها من تشريعات تفصيلية وتكاليف عملية وأحكام وضوابط تطبيقية. وقد جاءت كليات القرآن كي تحدد القيم والمثل وتنشئ تصوراً عاماً للكون والحياة وتبين الغايات والمقاصد العامة التي يسعى التشريع لتحقيقها في حياة الناس.
0: علوم القرآن.

0: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأها على حضراتكم سبيت إبراهيم السبيت، وينفذها بدر بن حسن الزهراني، وهذا موجزها. بسم الله الرحمن الرحيم. اختتام ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة. خطيب المسجد النبوي يدعو المعلمين إلى التحلي بالعدل والصبر والرفق. اختتام فعاليات مؤتمر ليب التقني باستثمار تقارب 15 مليار دولار. الرئيس اليمني يشكر المملكة على الدعم المالي الجديد للبنك المركزي اليمني. كان هذا موجز النشرة، وإليكم الآن تفصيلاتها. اختتمت جامعة أم القرى منافسات حجثون الرابع ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وبمشاركة مجموعة من المبتكرين والمهتمين بتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بهدف الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتعزيز الوعي والسلامة وتحسين انسيابية حركة الحشود. أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي أن المعلم يمثل محورا أساسيا في مسيرة التعليم، وأن مهمته لا تقتصر على نقل المعلومات وإنهاء المقررات، بل تمتد إلى تزكية النفوس وغرس القيم وإيقاظ الهمم وتعزيز صلة الطلاب بخالقهم. ودعا فضيلته المعلمين إلى التحلي بالعدل والرحمة والصبر والرفق.
2: والمعلم هو القلب النابض في مسيرة التعليم، يتجاوز عمله نقل المعلومات وإنهاء المقررات إلى رسالة أسمى وأبقى، يزكي النفوس، يغرس القيم، يوقظ الهمم، يقوي صلة الطلاب بخالقهم ورازقهم، ويقوى أثر هذه الرسالة بإخلاص النية لله، ونهيب بالمجتمع بفئاته ومؤسساته ووسائل إعلامه وشخصياته المؤثرة أن يعلي شأن العلم ويجل مقام المعلم مربي الأجيال وصانع المستقبل. ثم يأتي دورك أيها الطالب، فهذه الجهود التي تبذل والإمكانات التي تهيأ والمدارس والجامعات التي تشيد كلها من أجلك، فالآمال معقودة عليك، وبعلمك وعملك يبنى الوطن وترتقي الأمة، فاستشعر قيمة العلم واغتنم أيامه، واجعل منه ركيزة تزكي نفسك وتهذب بها خلقك، وانهل من معين العلم والمعرفة معتزا بدينك، واثقا بهويتك، ساميا بخلقك، راسخ المبادئ.
1: اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية لمراكز البيانات التجارية في خطوة تهدف إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحا لنمو هذا القطاع الحيوي وتيسير رحلة المستثمر في إنشاء مراكز البيانات وتطويرها وتشغيلها وفق متطلبات موحدة وواضحة. وتسهم الاشتراطات في رفع وضوح المتطلبات أمام المستثمرين وتقليل التباين في إجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل مراكز البيانات. وقعت أمانة منطقة الرياض وشركة أيوت جياريد اتفاقية تعاون لتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية وتقنيات إيترنت الأشياء في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ورفع كفاءة العمليات والخدمات في المدينة. أسدل الستار على فعاليات مؤتمر ليب 26 بعد أن شهد في الثلاثة الأيام الماضية إطلاقات واستثمارات وشراكات نوعية قاربت 15 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ومراكز البيانات والحوسبة السحابية. حصل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة على شهادة اعتماد المستوى الثاني لتحسين تجربة العميل من مجلس المطارات الدولي في إطار جهود تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين والارتقاء بتجربتهم وقياس مستوى رضاهم في مختلف مرافق المطار. قدم رئيس مجلس القيادة اليمنية الدكتور رشاد العليمي شكره وتقديره لقيادة المملكة على الدعم الجديد للبنك المركزي اليمني وأشار إلى أن ذلك يأتي امتدادا لمواقف المملكة الأخوية الثابتة تجاه الشعب اليمني وقيادته السياسية. ولفت العليمي إلى أن دعم المملكة سيعزز الإصلاحات الاقتصادية في اليمن وسيسهم في استقرار العملة اليمنية وتحسين الخدمات الأساسية. في الأخبار العربية والعالمية، ظهرت بيانات شحن أولية أن 4 سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز يوم أمس مسجلة انخفاضا بمعدل 9 سفن في اليوم عن اليوم السابق وعن متوسط 10 أيام والبالغ نحو 15 سفينة. هذا وذكرت وسائل إعلام كورية أن سيول تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، كما تدرس خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية أو سفيرة دعم لوجستي أو وحدة للكشف عن الألغام وإزالتها. وتجري كوريا مباحثات حول حجم وطبيعة المساهمة المحتملة مع دول من بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. قصفت القوات الروسية سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. فيما قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن روسيا هاجمت منشآت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا خلال الليل، وحذرت من احتمال اضطرارها لفرض قيود على الشبكة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل حوالي 7000 وفاة إضافية خلال موجات الحر الشديدة هذا الصيف في أواخر يوليو، وأضافت أنها ستنشر بيانات نهائية خلال الأسابيع المقبلة عن ضحايا موجات الحر التي تجاوزت المعدلات المعتادة. ارتفع عدد قتل الفيضانات في النيبال إلى أكثر من 1200 شخص وتسجيل أكثر من 5000 مفقودة، وانتشل منقذون 2 على قيد الحياة اليوم من نفق مرتبط بمحطة لتوليد الطاقة بعد 9 أيام من انهيار جليدي وصخري وطيني بسبب الفيضانات التي تسببت في خسائر تتجاوز 2,500,000,000 دولار. كان هذا أيها الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأهم العناوين. اختتام ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة. خطيب المسجد النبوي يدعو المعلمين إلى التحلي بالعدل والصبر والرفق. اختتام فعاليات مؤتمر ليب التقني باستثمارات تقارب 15 مليار دولار. والرئيس اليمني يشكر المملكة على الدعم المالي الجديد للبنك المركزي اليمني. قدمت لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة. نشكركم لطيب المتابعة، وتقبلوا في الختم تحية زميلي بدر بن حسن الزهراني في تنفيذ هذه النشرة على الهواء وفي تقديمها لحضراتكم سبيت من إبراهيم سبيت.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين. في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المعارج.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة المعارج.
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه خير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
4: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
5: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الدرس الرابع من سلسلة تدارسنا لكتاب النفيس، وهو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وصلنا عند ذكر الشيخ للآيات من سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى آخر هذه الآيات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الآيات: فسر الله تعالى الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. يقول الشيخ: فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أن الإيمان يزيد بهذه الأوصاف ويتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات، وهم درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. هذا أول كلامه الذي سنتدارسه الليلة، ثم نمضي إلى تدارس ما يتيسر من كلامه في هذا الكتاب النفيس. أول ما ذكر الشيخ فواتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا ونالوا غاية السعادة وغاية الفلاح. والمراد بالمؤمنين هنا هم المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان. والمراد بالفلاح في قوله قد أفلح المؤمنون حيازة الخير، لأن كلمة الفلاح تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أهل هذه الأوصاف المذكورة في هذا السياق القرآني الكريم هم من حازوا الخير كله في دنياهم وأخراهم، حازوا سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة، فازوا بالجنة ونجوا من النار. ف فكأن سائلا سأل: من هؤلاء المؤمنون المفلحون؟ فكان الجواب: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. إذن مراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآيات أن يبين لك أن الأعمال من الإيمان، ولو لم تكن الأعمال من الإيمان لما صح وصف المؤمنين بها، لأنها لو كانت خارجة عن الإيمان لم يوصف المؤمنون بها. فلما وصف المؤمنون بها علمنا يقينا أنها من الإيمان. ويا أحبتي، من يتأمل هذه الأوصاف يجد أنها دالة على قيام هؤلاء المؤمنين بالدين كله امتثالا لأمر الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، وبعدا عما نهى عنه وحرمه على عباده، حيث ذكر سبحانه في أوصاف هؤلاء المحافظة على الصلوات والخشوع فيها، وذكر سبحانه وتعالى في أوصافهم أنهم يبذلون المال يؤتون الزكاة، ووصف سبحانه وتعالى هؤلاء بأنهم حافظون لفروجهم وأنهم بعيدون عن الفواحش والرذائل، وذكر في أوصافهم أنهم يؤدون الأمانة ويوفون بالعهود، إلى غير ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى في أوصاف هؤلاء، جعلني الله وإياكم منهم. ثم ختم هذا السياق بقوله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، يعني الشيخ رحمه الله أن كل هذه الأعمال كلها وجميعها من الإيمان. وقوله رحمه الله: فإن الله أخبر بفلاح المؤمنين، ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن الآيات بدأت بذكر البشارة لأهل الإيمان بأنهم هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة، ثم ذكرت الآيات قيام المؤمنين بما هم قائمون به من أعمال ظاهرة وباطنة، واجبة ومستحبة، واجتنابهم المحرمات والمكروهات. وقول المؤلف رحمه الله الشيخ السعدي يقول: فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء السابقين حرصوا على الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأصلحوا سرائرهم كما أصلحوا أعمالهم وأقوالهم، وامتثلوا ما أمرهم الله به من أداء الفرائض والواجبات، وجانبوا ما حرم الله، وباعدوا فعل ما يكره، وهذا هو تحقيق التقوى. وقول المؤلف رحمه الله: وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. يشير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى أن الجزاء الذي حصلوه بعبادة الله وإحسانهم فيها هو الفردوس، وهو الدرجة العلية. وقوله رحمه الله تعالى: وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، يشير رحمه الله تعالى إلى تأكيد ما سبق وما مر معنا وقد قرره، وهو أن الإيمان يشمل العقائد والعبادات والأخلاق. وقوله رحمه الله تعالى: ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف

المقربون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات كما ذكرهم الله تعالى بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الشيخ ذكر رحمه الله تعالى ما نصت عليه الآية التي في سورة فاطر والتي بيّنت أن المؤمنين في أحوالهم على ثلاث درجات. الدرجة الأولى درجة السابقين، فهؤلاء هم سابقون مقربون. من هم هؤلاء؟ الذين قاموا بالواجبات، انتبه معي، الذين أدوا الواجبات والفرائض واجتهدوا في المستحبات وتركوا المحرمات وكذلك تركوا واجتنبوا المكروهات وفضول المباحات. هؤلاء السابقون بالخيرات درجتهم في الدين أعلى درجة ومنزلتهم في أعلى المنازل في الجنة. الدرجة الثانية مقتصدون. من هؤلاء المقتصدون؟ هؤلاء الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات ولكنهم لم يجتهدوا في ترك المكروهات ولم يجتهدوا في فعل المستحبات. فإذا من قام بما أوجبه الله عليه وترك ما حرمه الله فهو مقتصد. سمي مقتصد لأنه اقتصر على الواجب واقتصر على اجتناب المحرم لكن لم تنهض نفسه للتنافس في الرغائب والمستحبات فاقتصر على الواجبات وترك المحرمات. مثله كمثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مباني الإسلام، ذكر النبي للرجل مباني الإسلام الخمسة، قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا مقتصد وليس ظالم لنفسه. خذ هذه الفائدة أن الصحابة صحبتهم لرسول الله من أعظم الحسنات، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحد من أصحاب رسول الله ولا نصفه. فإذا المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات لكنه لم يفعل المستحبات ولم يجتنب المكروهات، مع أن المكروه لو فعله الإنسان لا يأثم بذلك لكنه يثاب لترك المكروه. فإذا عرفنا أصحاب الدرجة الأعلى ثم الدرجة التي بعدها، الفرق واضح بين الدرجتين. بعد ذلك الدرجة الثالثة الظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض الواجبات، تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. والمراد بالظلم هنا، انتبه، حينما نقول الظالمون لأنفسهم المراد هنا ظلم النفس بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر والشرك. أما إذا ظلم العبد نفسه بالكفر عامدا عالما غير مكره فإنه ينتقل إلى قسم آخر ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، وهم قسم من؟ قسم الكفار. فإذا مات الإنسان على الكفر والشرك والعياذ بالله فإنه خالد مخلد في النار. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ثواب أهل الإيمان على اختلاف درجاتهم، كم ذكرنا درجات أهل الإيمان؟ ثلاثة: السابقون، المقتصدون، الظالمون لأنفسهم. بعد أن ذكر الله هؤلاء الثلاثة من أهل الإيمان ذكر الصنف الآخر وهم الذين كفروا، فهؤلاء لهم النار كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالظلم هنا في هذه الآية ظلم الكفر، فمن كان ظلمه لنفسه ظلم الكفر

0: الكفر بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك مصرا عليه، فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبدا. نرجع للآية السابقة التي ذكرت درجات المؤمنين، وهي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالله عز وجل في هذه الآية يقول: ثم أورثنا الكتاب، أي الكتب التي كانت سابقة على القرآن، أورثها الله عز وجل من اختارهم من عباده، وهم من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خير كان في الكتب السماوية السابقة جعله الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، منه أكمله، جعله في القرآن. كما أن الله سبحانه وتعالى أورث أمة الإسلام الإيمان بكل الكتب السابقة، فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي تؤمن بكل الكتب السابقة. فكل أمة مأمورة بأن تؤمن بكتابها وتؤمن بالكتب التي قبل كتابها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مأمورة بأن تؤمن بكتابها وهو القرآن والكتب التي قبل القرآن. فهذه الأمة تؤمن بجميع الكتب، هذا معنى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم بين عز وجل أن هؤلاء العباد الذين اصطفاهم الله تعالى وهم أمة الإسلام على درجات في أعمالهم، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما، تنبه لهذا، كل من هذين الصنفين من المؤمنين يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم واجتنبوا ما حرم الله عليهم. فالمقتصد نعم ليس في الدرجات في الجنة كالسابق، لكنه فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكنه لم يفعل المستحبات. ومعلوم أن المستحبات والمندوبات لا يأثم المؤمن بتركها، وإن لم يفعلها لا يعاقب بذلك. فكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يدخلني وإياكم والسامعين الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يفيد منه المسلم فائدة مهمة، وهي أنه إذا حافظ المسلم على فرائض الدين المذكورة في الحديث الذي نحفظه جميعا: بني الإسلام على خمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحافظ المسلم على بقية ما أوجبه الله واجتنب ما حرمه الله، فيدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، هذا فضل من الله. والمحافظة يا أحبتي على فرائض الدين وبقية الواجبات أمر يسير، فهو من أيسر ما يكون. تأمل معي الصلوات في اليوم، كم صلاة في اليوم الليلة؟ 5 صلوات فقط. والزكاة لا تجب إلا على من كان عنده مال يبلغ النصاب، ولا يزكي إلا إذا حال الحول على المال. وأما الصيام فهو صيام شهر واحد في السنة، وأما الحج فهو مرة واحدة في العمر واجب، لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا الحج مرة واحدة في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. هذه الفرائض التي أوجبها الله مع واجب بر الوالدين وما يجب للذرية من حقوق، وما يجب للزوجة من حقوق، وما يجب لذوي الرحم من حقوق إلى غير ذلك، إذا قام به المسلم فإنه أدى ما أوجبه الله تعالى عليه، فيدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، يدخل الجنة بسلام. لكن السابق، وكن أنت من السابقين، اجتهد. السابق موعود بالدرجات العلى من الجنة. السابق جمع بين أداء ما أوجبه الله وافترضه، وبين فعل كل مستحب ومندوب، واجتنب كل مكروه، وكذلك اجتنب فضول المباحات. لكن المقتصد هو من فعل فرائض الدين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى، واجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لكنه لم تنشط نفسه لفعل المستحبات والرغائب والنوافل، فبهذا يكون مقتصدا، ويكون دخوله يوم القيامة الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الظالم لنفسه، ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد، لكنه قد يصيبه قبل دخوله الجنة ما يصيبه من عقاب يطهر به من الذنوب، ترك بعض الواجبات، ترك بعض ما أوجبه الله تعالى عليه، وكذلك وقع في كبائر ومات على تلك الكبائر، فقد يعفو الله تعالى عنه ولا يعذبه يوم القيامة وإن مات على كبائر مصرا عليها، وقد يعذبه الله تعالى بتلك الكبائر مطهرا له من ما فعل من الذنوب، لكن مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. ولهذا لما ذكر الله تعالى الأقسام الثلاثة في قوله فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال إيش؟ جنات، جنات عدن يدخلونها. لاحظ أن الواو هنا تشمل الأقسام الثلاثة، كما جاء بذلك الحديث في ذكر عصاة الموحدين وصفة إخراجهم من النار. هناك من عباد الله من يموت وهو مصر على الكبائر، فيوم القيامة إما أن يعفو الله تعالى عنه فلا يعذبه بشيء مما فعل، وإما أن يدخله النار فيعذبه مطهرا له من ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. فجاءت الأحاديث في ذكر هؤلاء العصاة الذين يعذبون بذنوبهم، وذكرت الأحاديث صفة إخراجهم من النار، وأنهم يلقون في نهر الحياة، وأنهم يحيون بماء ذلك النهر. والحديث ثبت بذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. الشاهد أن الظالم لنفسه مآله إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها، لكن قد يصيب هذا الظالم لنفسه، يصيبه ما يصيبه من تنقية وتطهير من الذنوب، بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه. ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخول ماذا؟ تخليط، فرق بينهما. ولذلك قال عز وجل في هذه الآيات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قيل إن هذا القول، من الذي قال هذا القول؟ قيل إن هذا القول من جميع الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، جميعهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولذلك قال جمع من المفسرين الحزن هو الخوف من دخول النار، فإذا دخلوا الجنة أمنوا من دخول النار، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لكن قال بعض أهل العلم بل هذا القول إنما هو من قول الظالمين لأنفسهم إذا دخلوا الجنة، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لماذا؟ قالوا لأن دخول الجنة من غير دخول النار إذهاب للحزن عن هؤلاء الظالمين لأنفسهم، إذ استحقوا بأعمالهم من ذنوب ماتوا عليها مصرين من كبائر الذنوب، استحقوا بأعمالهم النار، لكن بفضل الله وعفوه وإحسانه أدخلهم الجنة، أو أنه سبحانه وتعالى أنه أدخلهم النار ولكن عفى عنهم ورحمهم وأدخلهم الجنة فأخرجهم من النار، فإن الله سبحانه وتعالى يكون أذهب عنهم الحزن الذي هو دخول النار حيث كانوا يعذبون، ثم أنجاهم الله تعالى من النار بينما بقي الكفار مخلدون فيها. فدل ذلك كله على أن أهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم في الدنيا بنص الآية، ومتفاضلون في درجاتهم في الجنات بنص الآية، وهذا برهان قطعي على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقص وهذا ثابت فإنه يثبت أن الأعمال من الإيمان. فكما تقدم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يسبق دخولهم الجنة حساب ولا عذاب، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخوله الجنة عرض أعمالهم السيئة عليهم عرضا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة مناقشتهم الحساب تفصيلا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة دخولهم النار، فهم درجات قبل دخولهم الجنة يوم القيامة، وهم درجات بعد ذلك في ماذا؟ في الجنات متفاضلون. انتهينا من شرح الكلام الماضي للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب، فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. نشرح كلام الشيخ هذا، يعود الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى تأكيد ما سبق بيانه من ماذا؟ من أن الأعمال داخلة في الإيمان. يجيب هنا على ما أشكل على بعضهم، بعضهم ادعى أن الأعمال ليست من الإيمان. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال هؤلاء أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان ثم ذكر الأعمال، وزعموا بهذا، فهموا هذا بسوء فهمهم، فهموا أن الإيمان في القلب والأعمال خارجة عنه. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى يرد على هذه الشبهة، فيبين رحمه الله أن عطف الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر أو أي عمل من الأعمال على الإيمان إنما عطف للحاجة لذكره تنبيها على أهميته، وليس أنه خارج عن الإيمان. فإذا كل الأعمال داخلة في إيش؟ في الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: من ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات وترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كلام الشيخ هذا هو في التأكيد على ما سبق من أنه الأعمال داخلة في الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فذكر سبحانه وتعالى الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما تيسر، وإن شاء الله ألتقي بكم في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
2: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعدي. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
1: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
3: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل 2 عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان.

أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

هم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً

أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون

أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم.

0: عبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الكهف.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: تدبر.

0: ذنبا.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: تأمل هذه الآية.

0: ربكم.
1: إنها آية واضحة في بيان معيار المحبة والاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لأحد أن يزايد على هذه المحبة بفعل ما لم يشرع، فضلا عن الابتداع في دينه بدعوى المحبة. وأشد من ذلك أن يغلب الأمر فيوصف من لم يوافق المبتدع على بدعته بأن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ناقصة.
2: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة غافر.
1: واذكر ربك
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
5: وعافني وارزقني وارفعني.
2: واذكر ربك.
6: من برامجنا في إذاعة القرآن
7: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا
6: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن.
7: الحياة الطيبة،
8: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
7: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند 3 عصرا
6: من برامجنا في إذاعة القرآن.
7: سؤال على الهاتف.
9: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
10: مساك الله بالخير يا شيخ.
11: يا هلا ومسهلا.
7: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
12: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الدخان.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء. أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على

0: بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين. صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

قل هو الله أحد الله الصمد

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: الله
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء 7، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم أكب، فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى، وكانت أحب إلينا من حمر النعم. قال: ما من رجل يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة، حتى إنها لتصطفق. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وعن عثمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا، أراه قال العصر، فقال: ما أدري ما أحدثكم أو أسكت. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: والله لا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. وفي رواية أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ظفر القليب من سورة إبراهيم.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجبني الفأل. رواه البخاري ومسلم. الفأل هو الكلمة الطيبة تسمعها في كربة، كأن تكون مريضا فيقال لك ستشفى بإذن الله.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا.

0: اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الشعراء.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وحد. يا رب سبحانك أنت المسبح في كل مكان وزمان، وأنت المحمود بكل لسان، لك الحمد يا رب ملء السماوات، ولك الحمد يا رب ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما. اللهم إن نحن عددنا أنعمك علينا لم نحصها عددا، وكيف يحصي المحاط المحيط، وما حمدناك يا ربنا حق حمدك، لا عن تقصير منا ولكن عن قصور فينا، وكيف للقاصر أن يفي بحق المتصرف فيه. فاعف يا راحم، فاعف يا راحم عبادك عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك وحمدك، فإن أنفقنا العمر في الشكر والحمد ما وفيناك حقك. فسبحانه يا كاشف الضر بسلطانه، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من أشرقت الأرض بنوره الأسنى، يا من علت الوجوه لك شرفا، وخضعت الجباه لك كرامة وعزة، وخشعت القلوب لك محبة وأنثى. فسبحانك، سبحانك يا من أعززتنا بكرامة الخضوع، وآنستنا بمحبة الخشوع، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي. يا من تحتار العقول عن إدراك ذاته، وتعجز الأفكار عن الإحاطة بسر من أسرار صفاته، أسألك يا قادر بالنعمة على أوليائك وبالنقمة على أعدائك، أسألك يا الله أن تهبني نعمة ولي ولاك، وأن تحجبني عن نقمة عدو عداك، وأن تقيني شر معصية تزيل النعم، وتبعد عني شر ذنب يوجب النقمة. اللهم اجعلني شاكرا نعمتك غير ناكر، مثنيا بها غير جاحد، فأتمها علي تفضلا منك وكرما يا منعما بغير سؤال. اللهم اسلك بي في محياي مسالك الأبرار، وتوفني في زمرة الأبرار. واحجبني في محياي عن طريق الأشرار، ولا تجعلني يوم القيامة في زمرة الأشرار. اللهم أعني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم المعين أنت. اللهم انصرني على من ظلمني ولا تعن علي، فنعم النصير أنت. اللهم يسر لي الهدى وامنحني الرضا واهد قلبي وثبت لساني. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، لك أواها منيبا. تقبل توبتي يا الله، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي يا رب. إني أعلم أن قلبي بيدك، تقلبه كيف تشاء، وأنك تدبر الأمر وحدك في الأرض وفي السماء، وأن لك وحدك سمعي وبصري وعقلي وكل ذرة في جسدي، وأنني لا حول لي ولا قوة إلا بك في جميع أمري، وأن كل شيء يسبح بحمدك من حولي، وأنك يا كريم تملك نفعي وضري، وتعلم ماضي وحاضري ومستقبلي، وأنك تشقيني لو أخذتني بذنبي، ولكن كرمك وعفوك ورحمتك أوسع لي. أرحمني اللهم من نفسي، واسبغ علي رضاك، واعف عني، وافتح علي فتوح العارفين بك، وطهرني، واملأ قلبي بحبي للناس وإن أوعني، ونظف قلبي من الحقد حتى على عدوي، وخلصني من داء الحسد الذي أشقى غيري، واجعلني أحب للناس جميعا ما أحبه لنفسي. اللهم اجعل حبنا من خير ما يقربنا لرضاك، واشفنا من أمراض قلوبنا، واجعلنا دائما في حماك، واجعل غنانا في قلوبنا، وقنعنا بما أعطيتنا، وارزقنا هداك وتقواك، وارحم من أطاعك منا، واستر من عصاك، وجنبنا بغضنا لنعمتك على غيرنا، فإن ذلك اعتراض عليك.

وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً.

الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: الحياة الطيبة،
4: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم الاثنين عند الثالثة عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم ونرحب كذلك بمستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتهم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة التي يبث فيها العلم النافع المفيد إن شاء الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: امرأة انقطع عنها دم النفاس بعد 30 يوما من الولادة، فما الحكم في ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا انقطع الدم المعروف للمرأة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل العبادات التي اشترط فيها الطهارة.
1: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا أهدى شخص لرجل وأنا عنده هدية وطلبت حقي منها ورفض، فهل يجوز لي هذا؟
2: ليس لك حق في الهدية التي تهدى لصاحبك، إنما هي له، فإن تبرع وأعطاك بمحض إرادته فله ذلك، أو تبرع المهدي وأهدى لك فلا مانع. وأما الهدية المهداة لصاحبك فهي له. وقد جاء في خبر أن الهدية لمن حضر، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ليس لك حق في هذه الهدية، وليس لك أن تطالبه بشيء من ذلك.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة كذلك شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستأجر عمالا بما يشبعهم كل يوم؟
2: نعم، إذا استأجر الإنسان عمالا بما يشبعهم، وشبعهم معروف، يعني الشبع إنما هو بالمعروف، جاز ذلك، لأن هذه أجرة منضبطة، فله أن يقول: أني أشبعكم بثلاث وجبات، أو أشبعكم بوجبتين، أو غير ذلك مما يتشارطون عليه. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: طبيب بيطري يعالج الدواجن، وأحيانا يجد في ثيابه وهو في الصلاة ريش دجاجة ميتة، فهل يقطع الصلاة؟
2: ريش الميتة وشعر الميتة ليس بنجس، فلو أن إنسانا أخذ شعرا من شاة ميتة وصلى وهي معه، أو جعلها حزاما له أو غير ذلك، أو كذلك الريش، ريش الطائر الميت جعله له شيئا يصلي عليه، أو كان في ثيابه كما سأل هذا السائل، فإن هذا الريش وهذا الشعر طاهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. سائل أيضا يقول: ما حكم مس المصاحف المترجمة لمن عليه جنابة؟
2: المصاحف المترجمة لا تأخذ حكم المصحف، وإنما تأخذ حكم التفاسير، والتفاسير يجوز مسها بغير طهارة، ولكن إذا كانت الترجمة على هامش المصحف كما هي الحال أيضا في بعض التفاسير، تكون الصحيفة قرآن ولكن على هامشها كلمات، فإن هذا ليس تفسيرا في الحقيقة، وإنما هو مصحف جعل على جانبيه شيء من التفسير أو شيء من الترجمة، وعليه فيلزم لماسه أن يكون طاهرا على طهارة. وأما إذا كان مجرد ترجمة من غير أن تكون بهذه الصورة التي أسلفت، فهذه لها حكم التفاسير، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أيضا أحد الإخوة يقول: أرى بعض الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي يتوضأ من ترامس مياه الشرب، فهل يجوز ذلك؟
2: هذه المياه التي في الحرمين إنما وضعت لشرب الناس ولم توضع للوضوء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من استعملها للوضوء فإن وضوءه غير صحيح، فليجتنب المسلم هذا الأمر لئلا يقع في هذا الخلاف. ثم إن فعل هؤلاء يقذر هذا الماء، فأنت ترى أن كثيرا من الناس إذا جاءوا عند من يجلس عند هذه الترامس وهو يغسل وجهه أو يتمضمض أو يغسل عمامته أو يرش على رجليه أو صدره، تقززوا وتقذروا من هذا الأمر، وهذا من الإيذاء للمؤمنين ويجعلهم ينفرون من الشرب فيها. فالإنسان ليس يبعد عن هذه الأواني المعدة للشرب إلا خطوات من أماكن الوضوء المعدة له، فلا ينبغي الإنسان أن يقذر الناس في مشاربهم، لأننا نجد فعلا أن من الناس من يعمل أعمالا تجعلك لا تقبل الشرب من هذه المياه ولو كنت ظمآنا لأفعالهم هذه، فيجب اجتناب مثل هذا، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي خاصة به أم لكل نبي؟
2: المقام المحمود هو مقام خصه الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بين الخلائق، وهذا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم في بعض، وفي بعض الألفاظ وبلغهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، ذهبوا إلى آدم عليه السلام ليشفع لهم، يعني ليشفع لهم ليفصل بينهم في ذلك اليوم العظيم، ليروا طريقهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول: لست لها. وكل من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكر عذره، وفي بعض الألفاظ أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله كل منهم يقول: لست لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فدل هذا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فآتي فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن أو لا تحضرني الآن، وأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من أمتك من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم أعود، فأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. قال: فأفعل ثم أعود، فأخر ساجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. قال: فأنطلق فأفعل ثم آتي الرابعة، فأخر ساجدا وأحمده بتلك المحامد. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فأخرج منها من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع أولا للناس ليفصل بينهم الخلائق، ثم شفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات العظيمة لأمته. فهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباع محمد صلى الله عليه وسلم بهذا النبي العظيم الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على سنته، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
1: اللهم آمين. شكر الله لكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا أيضا من الأسئلة حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي؟
2: هذا اللفظ جاء في حديث سيد الاستغفار، والمراد أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أني أعترف وأقر بلساني وقلبي وجوارحي أن ما بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، ولم يكن جزاء ما أنعمت علي به من هذه النعم أن أعصيك، ولكني وقعت في المعصية فأنا أقر وأعترف بأني أذنبت. وهذا من التوسل المحمود، فإنه تقرب إلى الله جل وعلا بالاعتراف بنعمه، ثم سأل الله جل وعلا أن يغفر له، فهو يسأل الله جل وعلا ذلك. ولذلك كان هذا الحديث وما فيه من جمل عظيمة هو سيد الاستغفار، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وزاده الله فقها وتوفيقا وتسديدا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والشكر موصول كذلك لمسجل هذا اللقاء الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، غفر الله له ولوالديه ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات، إنه سميع مجيب الدعاء. حتى نلتقى بكم أيها الكرام في لقاء بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
2: مشروع بناء مكتبة خاصة يبدو للوهلة الأولى حلما صعبا بعيد المنال، لأن أول صورة تتبادر إلى الذهن عند سماع كلمة مكتبة هي صورة لمكان فسيح فيه رفوف طويلة كثيرة تتزاحم فيها أنواع الكتب والمؤلفات، وهذه الصورة المبالغ فيها تبعد مشروع المكتبة الخاصة عن التنفيذ وتبقيه حلما. لتبني مكتبتك عليك أولا التفكير في المستفيدين منها، فهل هي لك وحدك أو لك ولأبنائك أو إخوتك مثلا، وبناء على ذلك اختر لها مكانا مناسبا وحدد مجالات وأنواع الكتب التي ترغب بشرائها لتحيي بها رفوف مكتبتك. اختر مكانا مريحا جيد الإضاءة لتتمكن من القراءة براحة دون أن تجهد عينيك، ولا بأس بالدمج بين الكتب الإلكترونية والورقية إن كانت مساحة المكتبة صغيرة. لا تبالغ بشراء الكتب في البداية، بل ابدأ بالتدريج وخصص ميزانية محددة للكتب والتزم بها، وارجع إلى قوائم الكتب الموصى بها ومراجعات الكتب على الإنترنت لتضع في مكتبتك الجيد والمفيد والأساسي من الكتب. قدم الجودة على الكمية وقت شراء الكتب، وحاول قدر المستطاع تنويع محتوى مكتبتك وإشراك عائلتك في بنائها لتحفيزهم على القراءة وتشجيعهم عليها. عند ترتيب المكتبة اختر نظاما للترتيب كفرز الكتب حسب نوع الكتاب أو موضوعه ومجاله، كما يمكنك أن تستفيد من الملصقات الملونة أو تطبيقات الفهرسة المتوفرة على الجوالات أو الحواسيب إن كانت مكتبتك كبيرة المساحة عامرة بالكتب. احرص على نظافتها بعد إنشائها، نظفها بشكل دوري وراجع الكتب الموجودة فيها من حين لآخر، واحرص على بيع أو إهداء ما لم يناسبك منها لمن يستفيد منها. وأهم خطوة في بناء مكتبتك الخاصة هي الاجتهاد في تفعيلها والاستفادة منها بتخصيص وقت محدد للقراءة وبجلسات القراءة الجماعية مع الأصدقاء أو الأسرة.
3: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
4: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأعراف.
1: تلكم الجنة للجنة أسماء كثيرة. قال ابن القيم: ومن أسماء الجنة الفردوس. قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والفردوس اسم يقال على جميع الجنة، ويقال على أفضلها وأعلاها، كأنه أحق بهذا الاسم من غيره من الجنات. ومن أسماء الجنة جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهذا أيضا اسم جامع لجميع الجنات لما تضمنته من الأنواع التي يتنعم بها من المأكول والمشروب والملبوس والصور والرائحة الطيبة والمنظر البهيج والمساكن الواسعة وغير ذلك من النعيم الظاهر والباطن. ومن أسماء الجنة المقام الأمين. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. والمقام موضع الإقامة، والأمين الآمن من كل سوء وآفة ومكروه، وهو الذي قد جمع صفات الأمن كلها، فهو آمن من الزوال والخراب وأنواع النقص، وأهله آمنون فيه من الخروج والنغص والنكد. والبلد الأمين الذي قد أمن أهله فيه مما يخاف منه سواهم. وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا. ومن أسماء الجنة مقعد الصدق وقدم الصدق. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها. ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله، وهو دخوله وخروجه بالله ولله. وهذه الدعوة من أنفع الدعاء للعبد، فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر، فمتى كان دخوله بالله ولله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. تلكم الجنة
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
6: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع.
7: اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
1: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: دروس من الحرمين الشريفين تقدمها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
2: ولا يوصي سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، فشعار المؤمنين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: درس هذه الحلقة من رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي.
4: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الدرس الرابع من سلسلة تدارسنا لكتاب النفيس، وهو كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وصلنا عند ذكر الشيخ للآيات من سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، إلى آخر هذه الآيات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد إيراد هذه الآيات: فسر الله تعالى الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. يقول الشيخ: فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أن الإيمان يزيد بهذه الأوصاف ويتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات، وهم درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. هذا أول كلامه الذي سنتدارسه الليلة، ثم نمضي إلى تدارس ما يتيسر من كلامه في هذا الكتاب النفيس. أول ما ذكر الشيخ فواتح سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، أي فازوا ونالوا غاية السعادة وغاية الفلاح. والمراد بالمؤمنين هنا هم المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان. والمراد بالفلاح في قوله قد أفلح المؤمنون حيازة الخير، لأن كلمة الفلاح تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة. فهؤلاء أهل هذه الأوصاف المذكورة في هذا السياق القرآني الكريم هم من حازوا الخير كله في دنياهم وأخراهم، حازوا سعادة في الدنيا وفوزا في الآخرة، فازوا بالجنة ونجوا من النار. فكأن سائلا سأل: من هؤلاء المؤمنون المفلحون؟ فكان الجواب: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات. فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان، إذن مراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآيات أن يبين لك أن الأعمال من الإيمان، ولو لم تكن الأعمال من الإيمان لما صح وصف المؤمنين بها، لأنها لو كانت خارجة عن الإيمان لم يوصف المؤمنون بها، فلما وصف المؤمنون بها علمنا يقينا أنها من الإيمان. ويا أحبتي، من يتأمل هذه الأوصاف يجد أنها دالة على قيام هؤلاء المؤمنين بالدين كله امتثالا لأمر الله وطاعة لله سبحانه وتعالى، وبعدا عما نهى عنه وحرمه على عباده، حيث ذكر سبحانه في أوصاف هؤلاء المحافظة على الصلوات والخشوع فيها، وذكر سبحانه وتعالى في أوصافهم أنهم يبذلون المال يؤتون الزكاة، ووصف سبحانه وتعالى هؤلاء بأنهم حافظون لفروجهم وأنهم بعيدون عن الفواحش والرذائل، وذكر في أوصافهم أنهم يؤدون الأمانة ويوفون بالعهود، إلى غير ذلك مما ذكره سبحانه وتعالى في أوصاف هؤلاء، جعلني الله وإياكم منهم. ثم ختم هذا السياق بقوله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقول المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، يعني الشيخ رحمه الله أن كل هذه الأعمال كلها وجميعها من الإيمان. وقوله رحمه الله: فإن الله أخبر بفلاح المؤمنين، ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة، يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن الآيات بدأت بذكر البشارة لأهل الإيمان بأنهم هم المفلحون الفائزون في الدنيا والآخرة، ثم ذكرت الآيات قيام المؤمنين بما هم قائمون به من أعمال ظاهرة وباطنة، واجبة ومستحبة، واجتنابهم المحرمات والمكروهات. وقول المؤلف رحمه الله الشيخ السعدي يقول: فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، يعني الشيخ رحمه الله تعالى أن هؤلاء السابقين حرصوا على الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأصلحوا سرائرهم كما أصلحوا أعمالهم وأقوالهم، وامتثلوا ما أمرهم الله به من أداء الفرائض والواجبات، وجانبوا ما حرم الله، وباعدوا فعل ما يكره، وهذا هو تحقيق التقوى. وقول المؤلف رحمه الله: وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. يشير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إلى أن الجزاء الذي حصلوه بعبادة الله وإحسانهم فيها هو الفردوس، وهو الدرجة العلية. وقوله رحمه الله تعالى: وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، يشير رحمه الله تعالى إلى تأكيد ما سبق وما مر معنا وقد قرره، وهو أن الإيمان يشمل العقائد والعبادات والأخلاق. وقوله رحمه الله تعالى: ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف، هذا تأكيد من الشيخ رحمه الله تعالى لما سبق بيانه من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس في امتثالهم لأوامر الله متفاوتون، كما أنهم متفاوتون في اجتنابهم لما حرمه الله جل وعلا، ولهذا يتفاوت الناس في إيمانهم. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى: قال: ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله تعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الشيخ ذكر رحمه الله تعالى ما نصت عليه الآية التي في سورة فاطر، والتي بينت أن المؤمنين في أحوالهم على ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة السابقين، فهؤلاء هم سابقون مقربون. من هم هؤلاء؟ الذين قاموا بالواجبات، انتبه معي، الذين أدوا الواجبات والفرائض واجتهدوا في المستحبات وتركوا المحرمات، وكذلك تركوا واجتنبوا المكروهات وفضول المباحات. هؤلاء السابقون بالخيرات درجتهم في الدين أعلى درجة، ومنزلتهم في أعلى المنازل في الجنة. الدرجة الثانية مقتصدون. من هؤلاء المقتصدون؟ هؤلاء الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، ولكنهم لم يجتهدوا في ترك المكروهات، ولم يجتهدوا في فعل المستحبات. فإذا من قام بما أوجبه الله عليه وترك ما حرمه الله فهو مقتصد. سمي مقتصد لأنه اقتصر على الواجب واقتصر على اجتناب المحرم، لكن لم تنهض نفسه للتنافس في الرغائب والمستحبات، فاقتصر على الواجبات وترك المحرمات. مثله كمثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له مباني الإسلام، ذكر النبي للرجل مباني الإسلام الخمسة، قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فهذا مقتصد وليس ظالم لنفسه. خذ هذه الفائدة، أن الصحابة صحبتهم لرسول الله من أعظم الحسنات، فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحد من أصحاب رسول الله ولا نصفه. فإذا المقتصد فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه لم يفعل المستحبات ولم يجتنب المكروهات، مع أن المكروه لو فعله الإنسان لا يأثم بذلك، لكنه يثاب لترك المكروه. فإذا عرفنا أصحاب الدرجة الأعلى ثم الدرجة التي بعدها، الفرق واضح بين الدرجتين. بعد ذلك الدرجة الثالثة: الظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض الواجبات، تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. والمراد بالظلم هنا، انتبه، حينما نقول الظالمون لأنفسهم المراد هنا ظلم النفس بالمعاصي والذنوب فيما دون الكفر والشرك. أما إذا ظلم العبد نفسه بالكفر عامدا عالما غير مكره، فإنه ينتقل إلى قسم آخر ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، وهم قسم من؟ قسم الكفار. فإذا مات الإنسان على الكفر والشرك والعياذ بالله فإنه خالد مخلد في النار. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ثواب أهل الإيمان على اختلاف درجاتهم، كم ذكرنا درجات أهل الإيمان؟ ثلاثة: السابقون، المقتصدون، الظالمون لأنفسهم. بعد أن ذكر الله هؤلاء الثلاث من أهل الإيمان ذكر الصنف الآخر، وهم الذين كفروا، فهؤلاء لهم النار، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فالظلم هنا في هذه الآية ظلم الكفر، فمن كان ظلمه لنفسه ظلم الكفر بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك مصرا عليه فليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبدا. نرجع للآية السابقة التي ذكرت درجات المؤمنين، وهي قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالله عز وجل في هذه الآية يقول: ثم أورثنا الكتاب، أي الكتب التي كانت سابقة على القرآن، أورثها الله عز وجل من اختارهم من عباده، وهم من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل خير كان في الكتب السماوية السابقة جعله الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، منه أكمله جعله في القرآن. كما أن الله سبحانه وتعالى أورث أمة الإسلام الإيمان بكل الكتب السابقة، فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة التي تؤمن بكل الكتب السابقة. فكل أمة مأمورة بأن تؤمن بكتابها وتؤمن بالكتب التي قبل كتابها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مأمورة بأن تؤمن بكتابها وهو القرآن والكتب التي قبل القرآن. فهذه الأمة تؤمن بجميع الكتب، هذا معنى قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم بين عز وجل أن هؤلاء العباد الذين اصطفاهم الله تعالى وهم أمة الإسلام على درجات في أعمالهم، وكل من السابق بالخيرات والمقتصد كل منهما، تنبه لهذا، كل من هذين الصنفين من المؤمنين يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنهم فعلوا ما أوجب الله عليهم واجتنبوا ما حرم الله عليهم. فالمقتصد نعم ليس في الدرجات في الجنة كالسابق، لكنه فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكنه لم يفعل المستحبات. ومعلوم أن المستحبات والمندوبات لا يأثم المؤمن بتركها، وإن لم يفعلها لا يعاقب بذلك. فكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يدخلني وإياكم والسامعين الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يفيد منه المسلم فائدة مهمة، وهي أنه إذا حافظ المسلم على فرائض الدين المذكورة في الحديث الذي نحفظه جميعا: بني الإسلام على خمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحافظ المسلم على بقية ما أوجبه الله واجتنب ما حرمه الله فيدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، هذا فضل من الله. والمحافظة يا أحبتي على فرائض الدين وبقية الواجبات أمر يسير، فهو من أيسر ما يكون. تأمل معي الصلوات في اليوم، كم صلاة في اليوم الليلة؟ خمس صلوات فقط. والزكاة لا تجب إلا على من كان عنده مال يبلغ النصاب، ولا يزكي إلا إذا حال الحول على المال. وأما الصيام فهو صيام شهر واحد في السنة، وأما الحج فهو مرة واحدة في العمر واجب، لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا الحج مرة واحدة في حق المستطيع، وما زاد على ذلك فهو نفل وتطوع. هذه الفرائض التي أوجبها الله مع واجب بر الوالدين وما يجب للذرية من حقوق، وما يجب للزوجة من حقوق، وما يجب لذوي الرحم من حقوق إلى غير ذلك، إذا قام به المسلم فإنه أدى ما أوجبه الله تعالى عليه، فيدخل الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، يدخل الجنة بسلام. لكن السابق، وكن أنت من السابقين، اجتهد. السابق موعود بالدرجات العلى من الجنة. السابق جمع بين أداء ما أوجبه الله وافترضه، وبين فعل كل مستحب ومندوب، واجتنب كل مكروه، وكذلك اجتنب فضول المباحات. لكن المقتصد هو من فعل فرائض الدين وما أوجبه الله سبحانه وتعالى، واجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى، لكنه لم تنشط نفسه لفعل المستحبات والرغائب والنوافل، فبهذا يكون مقتصدا، ويكون دخوله يوم القيامة الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الظالم لنفسه، ومن كان كذلك فمآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد، لكنه قد يصيبه قبل دخوله الجنة ما يصيبه من عقاب يطهر به من الذنوب، ترك بعض الواجبات، ترك بعض ما أوجبه الله تعالى عليه، وكذلك وقع في كبائر ومات على تلك الكبائر، فقد يعفو الله تعالى عنه ولا يعذبه يوم القيامة وإن مات على كبائر مصرا عليها، وقد يعذبه الله تعالى بتلك الكبائر مطهرا له من ما فعل من الذنوب، لكن مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد. ولهذا لما ذكر الله تعالى الأقسام الثلاثة في قوله فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قال إيش؟ جنات، جنات عدن يدخلونها. لاحظ أن الواو هنا تشمل الأقسام الثلاثة، كما جاء بذلك الحديث في ذكر عصاة الموحدين وصفة إخراجهم من النار. هناك من عباد الله من يموت وهو مصر على الكبائر، فيوم القيامة إما أن يعفو الله تعالى عنه فلا يعذب بشيء مما فعل، وإما أن يدخله النار فيعذبه مطهرا له من ذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. فجاءت الأحاديث في ذكر هؤلاء العصاة الذين يعذبون بذنوبهم، وذكرت الأحاديث صفة إخراجهم من النار، وأنهم يلقون في نهر الحياة، وأنهم يحيون بماء ذلك النهر. والحديث ثبت بذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. الشاهد أن الظالم لنفسه مآله إلى الجنة، كما قال سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها، لكن قد يصيب هذا الظالم لنفسه، يصيبه ما يصيبه من تنقية وتطهير من الذنوب، بأن يدخل النار ليطهر من ذنوبه. ودخول العاصي إلى النار دخول تطهير، أما دخول الكافر إلى النار فدخول ماذا؟ تخليط، فرق بينهما. ولذلك قال عز وجل في هذه الآيات جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. قيل إن هذا القول، من الذي قال هذا القول؟ قيل إن هذا القول من جميع الأصناف الثلاثة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، جميعهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ولذلك قال جمع من المفسرين الحزن هو الخوف من دخول النار، فإذا دخلوا الجنة أمنوا من دخول النار، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لكن قال بعض أهل العلم بل هذا القول إنما هو من قول الظالمين لأنفسهم إذا دخلوا الجنة، قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لماذا؟ قالوا لأن دخول الجنة من غير دخول النار إذهاب للحزن عن هؤلاء الظالمين لأنفسهم، إذ استحقوا بأعمالهم من ذنوب ماتوا عليها مصرين، من كبائر الذنوب استحقوا بأعمالهم النار، لكن بفضل الله وعفوه وإحسانه أدخلهم الجنة، أو أنه سبحانه وتعالى أنه أدخلهم النار ولكن عفى عنهم ورحمهم وأدخلهم الجنة فأخرجهم من النار. فإن الله سبحانه وتعالى يكون أذهب عنهم الحزن الذي هو دخول النار حيث كانوا يعذبون، ثم أنجاهم الله تعالى من النار بينما بقي الكفار مخلدون فيها. فدل ذلك كله على أن أهل الإيمان متفاضلون في إيمانهم في الدنيا بنص الآية، ومتفاضلون في درجاتهم في الجنات بنص الآية. وهذا برهان قطعي على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ثبت أن الإيمان يزيد وينقص وهذا ثابت، فإنه يثبت أن الأعمال من الإيمان. فكما تقدم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لا يسبق دخولهم الجنة حساب ولا عذاب، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخوله الجنة عرض أعمالهم السيئة عليهم عرضا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة مناقشتهم الحساب تفصيلا، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسبق دخولهم الجنة دخولهم النار. فهم درجات قبل دخولهم الجنة يوم القيامة، وهم درجات بعد ذلك في ماذا؟ في الجنات، متفاضلون. انتهينا من شرح الكلام الماضي للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. نشرح كلام الشيخ هذا. يعود الشيخ رحمه الله تعالى هنا إلى تأكيد ما سبق بيانه من ماذا؟ من أن الأعمال داخلة في الإيمان. يجيب هنا على ما أشكل على بعضهم. بعضهم ادعى أن الأعمال ليست من الإيمان. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال هؤلاء أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان ثم ذكر الأعمال، وزعموا بهذا، فهموا هذا بسوء فهمهم، فهموا أن الإيمان في القلب والأعمال خارجة عنه. فالشيخ السعدي رحمه الله تعالى يرد على هذه الشبهة، فيبين رحمه الله أن عطف الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر أو أي عمل من الأعمال على الإيمان إنما عطف للحاجة لذكره، تنبيها على أهميته، وليس أنه خارج عن الإيمان. فإذا كل الأعمال داخلة في إيش؟ في الإيمان. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: من ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات وترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كلام الشيخ هذا هو في التأكيد على ما سبق من أنه الأعمال داخلة في الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر سبحانه وتعالى الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما تيسر، وإن شاء الله ألتقي بكم في لقاء قادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج دروس من الحرمين الشريفين.
1: الذي لا يتعب لا ينال الفضائل، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد.
0: البرنامج من تنفيذ زياد بن محمد الفريدي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

قيامة. ألا إن الظالمين في عذاب

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء

محمدنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب.

ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الشورى والزخرف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم الاثنين عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه تأتيكم كل اثنين عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:10 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورتي الفتح والحجرات.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
0: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الإكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات فيها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته، ليبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا، فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الملك حتى سورة المزمل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الملك حتى سورة المزمل.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء السؤال عن الشيء الضائع في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى على من طلب شيئا فقده، فقام في المسجد يسأل المصلين عنه. بين صلى الله عليه وسلم السبب بقوله: فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى لمثل ما جعلت فيها من جعلها مكانا يبحث فيها عن الأمور التي يضيعها، وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ونحوها من الأمور. ويدخل في هذا كتابة ورقة داخل المسجد يطلب فيها ممن يجد الشيء المفقود أن يتصل على رقم ليوصل إليه الشيء الضائع، فهذا أيضا لا يجوز. أما لو كتب ذلك خارج المسجد فلا بأس. قال شيخنا ابن باز: كتابة ذلك في ورقة إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس، أما من الداخل فلا يجوز، لأنه يشبه الكلام ويشغل الناس. ومن الأخطاء أيضا تفريق بعض المصلين الذين يأتون متأخرين قبيل إقامة الصلاة بين اثنين في مسافة ضيقة بينهما، حتى يدخل هذا المتأخر بينهما، فجمع المتأخر بين تأخره عن المجيء للصلاة وبين أذية من تقدم، فيدخل بينهم في مسافة ضيقة حتى يزدحم لأجل أن يجد مكانا بينهم، وهذا أذى وإضرار، بخلاف ما لو وجد مكانا بين اثنين في مكان واسع لا يضيق فيه عليهما، فهذا لا إشكال فيه، إنما المحذور في التضييق على المصلين في مسافة ضيقة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم

0: اغفر وارحم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.

0: أكبر.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي البقرة وآل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

فنبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي البقرة وآل عمران.
1: آيات الحقوق.
2: آيات الحقوق.
3: قال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. وفي الأثر: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين لنا الله أن القرآن هو أحسن الحديث، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإننا إذ نقدم بهذه المقدمة نشرع في بيان أحد المبادئ العظيمة التي رسخها القرآن وجاءت بها الشريعة، ألا وهي قيمة العدل، حيث جاء القرآن بآيات متعددة تحث على إقامة العدل، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد ذكر أهل التفسير أنه لما جاء في الآية السابقة أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر ونهي، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب، فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع. وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته، وتصديرهما باسم الجلالة للتشريف، وذكر يأمر وينهى دون أن يقال اعدلوا واجتنبوا الفحشاء للتشويق، ونظيرهما في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الحديث. والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه، وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات، إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومأمور بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه، والمعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم، لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى. وقال أهل التفسير في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل من حيث هو مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة في تعيين الأشياء لمستحقها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق، فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك أي بالإجحاف له من حقه، وكلا الطرفين يسمى جورا. وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته كإعطاء المال بيد السفيه أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد. فالعدل يدخل في جميع المعاملات، وهو حسن في الفطرة، لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه، كما قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. ومن صور العدل العظيمة أن يقوم المسلم بتبني قيم العدل مع الأعداء، فلا يجور عليهم ولا يبخسهم حقوقهم. فهذا الأمر من أسس التقوى في دين الإسلام العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه إلماحة سريعة حول أولى آيات الحقوق في هذه الفقرة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.